دورك جول جول أبي يا شرابي كارتوك هن كيسي بيسو كي خرابي إنك يزول ظلم كسي نينا ديكا هم جو تور سيبي